0: 5 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: من الرشيد FM.
1: صباح الخير.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
2: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباحكم ورد يا أهل الورد. صباح اليوم اللي نقرر بيه إنه مو كل شيء يستاهل زعل، مو كل شيء يستاهل نكد. صباح التجديد والأيام الجميلة المقبلة في سبتمبر. صباحكم فل ونور وبانجور.

صباحكم رائع إن شاء الله أحبابي مستمعينا خارج العراق، تحية لكم من قلب الكرادة، ألف تحية لكل أهلنا اللي يسمعونا أيضا بالمحافظات أو على الطرق الخارجية، ألف تحية لكل الموظفين والموظفات وكل الكسبة اللي يسمعونا في قلب العاصمة بغداد، بغداد الحبيبة. يا رب خميسكم حلو ومبارك وتتحقق به هواية أشياء حلوة، أهمها راحتكم النفسية. إن شاء الله تكونون مرتاحين وجاهزين لرفقة صباحية حلوة من هسه لساعة 10 في بانجور. أكيد حكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي وبرفقتي على مكسره وسام ماجد.

إذن أحبابي ألف تحية لمستمعينا اللي يسمعونا على الراديو. إذا كان أكو فد تشويش، إذا كان أكو فد شيء يعني بلبس، قدرون تحملون تطبيق راديو الرشيد على نظامي الاندرويد والآي أو إس باللغة الإنجليزية الرشيد FM.

سلامتكم من الآه، سلامتك من الآه. اي والله سلامت كل انسان متعوب مقهور يعني من الجو، من الجو العام، يعني من امور خاصه يجوز بالعائله، او مريض، يعني نسال الله الشفاء لكل الناس المرضى. وصباح الفل على الجميع، واهلا وسهلا بكم في 360 درجه.

صباح الخير مستمعينا، اليوم 3 أيلول سبتمبر، يصادف اليوم شنو؟ يوم البحرية التجارية. طبعا هي مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الكبير اللي تلعب السفن والعاملين في القطاع البحري بحركة التجارة حول العالم. البحر رغم هدوءه اللي نشوفه من بعيد، هو بالحقيقة واحد من أهم طرق التجارة العالمية. السفن التجارية تنقل كميات هائلة من البضائع والمواد الأولية بين الدول، من الأغذية والطاقة والأدوية والسيارات والمنتجات الصناعية وبالمناسبة أيضا فرصة لتقدير العاملين بالبحرية التجارية من القباطنة، بحارة، مهندسين، عاملين في الموانئ والخدمات البحرية، لأن عملهم يتطلب سفر لفترات طويلة والابتعاد عن عوائلهم، والعمل بظروف بحرية مو دائما تكون سهلة. يعني طبع البحر ما ينحزر. الطريف بالموضوع أنه كثير من الأشياء اللي نستخدمها بحياتنا اليومية ممكن تكون قطعت رحلة طويلة بالبحر قبل لا توصل إلنا. كل عام وكل من يعمل في التجارة البحرية بألف خير.

بونجور، صباح النور. تحية للكتاكيت المولودين 2025، يعني هذا عمره ثاني، عمره ثاني يعني يستطلع أسنان. هو راحت النحوسة، لا سوى قمة النحوسة يعني دي يطلع أسنان. ليش 2025 سنة تقريبا؟ اللي بداية 25 واللي نهايتها، أي المهم هم ذول الفصعونين. مرات تباوع على طفلك يعني أو أي طفل تقول له إيه نيالك كل شيء ما تدري بالدنيا شكو. ما تدري بالدنيا شكو، يعني ما حامل مسؤولية شيء، وإن شاء الله تعيش حياة أحلى وأحلى وأحلى. إن شاء الله يعيشون حياة أحلى وأحلى. وأكو خبر يقول إنه هالفئة اللي مولودين في 2025 سيعيشون مستقبلا من دون شهادات جامعية، من دون وظائف ثابتة ومعاشات تقاعد مضمونة.

تتوقع شركات أنه بحلول عام 2035 ستختفي أو تتغير بشكل جذري ما بين 40-60% من الوظائف الحالية. فلماذا تستثمر إذن 5 سنوات في الحصول على شهادة جامعية قد تصبح أصلاً قديمة عند تخرجك؟ يتجه التعليم نحو مناهج تعليمية أقصر ومجموعات من المهارات ومشاعر حقيقية. الجيل بيتا سيولد بين عامي أو ولد سيولد نعم بين عامي 2025 و2039، ونشأ الجيل زت مع الإنترنت، أما الجيل ألفا فنشأ مع الأجهزة اللوحية. وبالنسبة للجيل بيتا سيكون الذكاء الاصطناعي مدمجاً منذ البداية في التعليم والطب والتنقل والتواصل أيضاً. سيكون أيضاً تجاهل الذكاء الاصطناعي بالنسبة لهم أمر غريب، كما يبدو لنا اليوم اتخاذ قرار ضد الكهرباء مثلاً. المكاتب المختصة كما نعرفها اليوم ستختفي، سيتكون مكان العمل من الأدوات والعلاقات وليس فقط من مبنى. ستتعاون فرق المشاريع عبر مختلف البلدان وتعمل معا لعدة أشهر ثم تنفصل من جديد، والأهم سيكون ما يمكنك من أدوات ما تمكنك من أدوات لإنجاز العمل فعليا. نظام التقاعد لدينا صمم لفترة كان الناس فيها يعملون تقريبا من 20-60 سنة، غالبا ما كانوا يعيشون حتى نحو 70 عام. وللأسف يعني شيء بالشيء يذكر، أهلنا المتقاعدين يوم رفعت الرواتب البارحة وأول البارحة لما راحوا يستلموا رواتبهم أجهزة الصرف تعلق عندنا، على اعتبار احنا ب2026 يعني، وكل سحب إلكتروني وما إلى ذلك. فالتلويع هذا باستلام الفلسين اللي ياخذوها. عموما بالمستقبل ماكو هيجي شيء. قد يعيش جيل بيتا بفضل التقدم الطبي في المتوسط من 90-100 سنة. الله. والعمل من سن 20-65 سنة، ثم العيش لمدة 35 عاما أخرى اعتمادا فقط على المدخرات. النموذج الجديد يعني تعدد المسارات المهنية، 3-5 مهن على مدار الحياة، مصادر دخل مرنة، أنشطة جديدة عندما تتغير الظروف، وقد يتم استبدال التقاعد التقليدي بمراحل متناوبة من العمل والتعليم وإعادة التوجيه. يذكر باحثون في مهارات العمل الأساسية أن مهارات جيل بيتا الأساسية التفكير النقدي، يعني التمييز بين الحقائق والنتائج اللي ينتجها الذكاء الاصطناعي، ذكاء عاطفي فهم ما لا تستطيع يعني أن تحل محله، أيضا القدرة على التكيف يعني تغيير المسار دون الشعور بالذعر، والتواصل، العمل بفاعلية مع أشخاص من ثقافات وسياقات مختلفة. رياضيات وقراءة لن تختفي يا متكيفوني، بعد ماكو رياضيات لا تبقى، لكنهما لن تعودا لمهارتين الوحيدتين اللتين تحددان النجاح في المستقبل. أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الآباء مع جيل بيتا أن يهيئوا أطفالهم بالضبط للعالم الذي نشأوهم فيه. اجتهد في الدراسة، احصل على شهادة جامعية، اعثر على وظيفة مستقرة، لكن هذا النموذج تحديداً بدأ في الانهيار.

بونجور، صباح النور والعافية عليكم. في المدارس السوفيتية كان هناك تمرين مكثف للغاية، لدرجة إنه المعلمين كانوا يقولون أنه يجعل أدمغة الأطفال تدخن بعد أسبوع واحد. أصبح الطلاب قادرين على حل مسائل كانت تفوق مستواهم الدراسي بمستويين. سامعين لما مرات واحد يقول لك أني أقريك هذا الدرس إلا أخلي عقلك حرق حرق، هو ده. تعالوا نعرف التفاصيل في 360 درجة. طبعا هذا التمرين اختفى بصمت لاحقا. في المدارس السوفيتية كان هناك تمرين لا يكاد أحد يعرفه، كان يستغرق 5 دقائق فقط، لم يكن يكلف شيئا ولم يكن يحتاج إلى أي شيء سوى الورق والقلم. بعد أسبوع واحد أصبح الطلاب العاديون قادرين على حل مسائل كانت تفوق مستواهم الدراسي بسنتين. كان التمرين بسيط للغاية، كان على الأطفال أن يكتبوا الأرقام بيد واحدة وفي الوقت نفسه يكتبوا حروف الأبجدية باليد الأخرى. مهمتان مختلفتان، يدان اثنتان في الوقت نفسه. جرب ذلك بنفسك أثناء قراءة أي موضوع. احضر ورقة وقلم واكتب الأرقام 1 2 3 باليد اليسرى والحروف ألف باء جيم باليد اليمنى كلاهما في نفس الوقت. إذا كنت قد جربتها للتو فأنت تعرف تلك التوقفات القصيرة في ذهنك، وهذا بالضبط هو الهدف. عقلك لا يستطيع إنجاز مهمتين في الوقت نفسه بشكل تلقائي، عليه باستمرار أن يتنقل ذهابا وإيابا وينسق ويعيد اتخاذ القرارات. هذه بالضبط هي الحالة التي يستيقظ فيها العقل، ليس من خلال المزيد من المعلومات وليس من خلال ساعات أطول، بل من خلال التحدي والمقاومة الذهنية. بعد ذلك حدث أمر لم يكن أحد يتوقعه، بدأ المعلمون يشتكون، الأطفال يطرحون أسئلة كثيرة، لا يعودون يجلسون بهدوء، يشككون حتى في الدروس. التمرين نفسه لم يكن المشكلة أبداً، المشكلة كانت تلك العقول اليقظة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: أحلى صباح من الرشيد أف

استمع إلى بانجور من الأحد إلى الخميس على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. وهسه وقت القهوة ونقرأ مسجاتكم. صباح الفل على الحبايب. ها وسام مع بانو وسام.

يعني هم ليش ما ينطون الخميس عطلة والسبت دوام؟ يبقى على يعني على اعتبار بداية أسبوع، ليش يبدي الأسبوع عندنا من الأحد؟ ليش ما يبدي من السبت وينتهي الخميس؟ ها؟ والله أعتقد قبل كان أكو هيجي، يعني كان أوف الكليات الخميس. أي مو هسه يعني مو هم بعدين قبل كم سنة سووا يومين، ترى كانوا الموظفين سبت وهذه داومون قبل. أي لا لا لا كانوا يداومون سبت. ها أي قبل كان دوام 6 أيام الموظفين من السبت للخميس يداومون مثلنا احنا شلون قطب. لا مثلي انت 7 أيام، انت 8 أيام بالاسبوع. زين المهم هو منو هذا اللي قرر؟ مجلس الوزراء مو صح؟ يعني المستشارين وكذا هم اللي يطلعون الفكرة، تجيهم نبوءة يعني يجوز ويطلعون فكرة ويطرحوها على طاولتهم ويناقشوها، ويا ريت يعني يغيرون على اعتبار خميس الناس ريت ترتاح والزحامات وما اعرف شنو، والنفسية تتغير والنفسية محتاجة تذكرة وعلى المطار عدل وجوبل واترك الجمل بما حمل.

هسه بعدين احكي وياكم على سالفة حلوة ان شاء الله بصوت الصبح. صباح الصبح الجميل الصباحي على المصبحين معانا في صبح راديو الرشيد. ونبدي بمسيجاتكم الحلوة على واتساب على 0770-11-4-11-5 والبداية من شاكر أبو مريم. في قلبي أناس أشعر بمعنى السعادة في تواصلهم معي، فيا رب اسعدهم سعادة أبدية، واجعل أيامهم ذات ألوان وردية، واجعلهم من حوض الكوثر يشربون، ومن حرير السندس يلبسون، وفي قصور الجنة يمرحون، ومن أعنابها وثمارها يقطفون إلى آخره. شكرا، صبحكم الله بالخير والسعادة والعافية. تحياتي لأختكم أمير والمستمعين والمخرج. شكرا يا أبو مريم الورد. أبو دلة صباح الفل يقول: ثلاثة لا تنساها أبدا، إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله، وإذا أبطئ عنك الرزق فاستغفر الله، وإذا أصابتك شدة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. بعثنا هدية الله من ذاكرة الزمن الجميل لرائد جورج حيرتيني. نعم كلك ذوق. الله الله الله، صباح الفل عليك وعلى كل جمهور. أولا على الفنان رائد جورج الموسيقار الجميل، وعلى كل جمهور هذا الفنان. شكرا يا أبو دلة. إلى سليم الجعفري يقول: وقوس حاجبها من كل ناحية، ونبل مقلتها ترمي به كبدي، إنسية لو رأتها الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد. الله

0: خو انتم من تحبون وحده من تردون الشمس تطلع اقلب الدنيا عليك احرق الكره الارضيه. احنا وين نطوي وجهنا؟ احنا روحوا تماشقوا بغير كوكب. اسعد الله صباحكم بكل خير. ممير ملكه اذاعه الرشيده فام استاذ وسام ماجد قائد اوركسترا الاذاعه تحياتي ابعثها الى لمها الحديديه وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم. مستمعكم سليم الجعفري، ألف تحية إلك سليم الذهب. محمد كاظم من ميسان، اللهم اجعله صباحا تجبر فيه القلوب وتنفرج فيه الهموم ويستجاب فيه الدعاء وتيسر فيه الأمور وتصلح فيه الأحوال يا رب. صباح الخير، صباح الورد. أركان أبو حمزة، بونجور أستاذ أركان.
1: صباح الخير، صباح الخير على كل مستمعي برنامج بونجور، ونهاية أسبوع جميلة أتمناها للجميع. أخوكم أركان أبو حمزة.
0: يا هلا يا هلا، ونتمنى لك نهاية أسبوع رائعة إن شاء الله. علي القيسي مشاركنا، بونجور.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي بالصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونتمنى لكم بالصحة والعافية والتوفيق من الله. تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من الألف إلى الياء، ولا ذاعتكم الكريمة الرشيد FM، وتحيات الخيط الغالية ستبان الموسوي والمخرجين المبدعين جميعا، وإن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا. معاكم أخوكم عاشق ريال مدريد وعاشق هذه الإذاعة الكريمة الرشيدة FM علي القيسي.
0: تحياتنا لك أخونا.

إلى مهدي الياسري، صبحكم الله بالخير ستبان، خميسكم عسل إن شاء الله، يوم جميل وسعيد على الجميع. ستبان أنت شمعة إذاعة الرشيد، مستمعكم مهدي الياسري. والله يا ابن العم أنت الشمعة ومنور وصباحك فل وبركة، وشكرا لطلتك الغالية. دكتور سلمان، صباح الخير، اصنع لنفسك يوما جميل وإياك أن تنتظر جمال يومك من أحد. عفية، والله عافية، خميسكم جميل مثلكم ومثلك بعد دكتور. لا تخلون حياتكم تصير حلوة بأحد، يعني أنت أصنع حلاوة الآخرين. أحيانا الناس تتقرب لك لأنه أنت حياتك حلوة، أوكي، فيستمدون الجمال فيجون يطفون حياتك ويرحون، وهكذا يا هذا. زين الباشق، طاب صباحكم بالخير والسعادة وراحة البال والتوفيق وسعة الرزق، أسأل الله أن يعطيكم حتى يرضيكم، كرامتك مثل دوائك، باها بعيدا عن الصغار. صدام الزبيدي، الحمد لله على حياة يدبرها الله برحمته، صباح الخير، صباح السعادة، الحمد لله على كل حال. منتظر الكندي، صباح الخير ستبان عليك وعلى الجميع، يسع صباحك يا عيني. وزكريا، صباح الورد وأخصانة على أحلبان، والمخرج وسام وعلى المستمعين كافة، معاكم زيكو طقطقة، هاي أحلى خميس معاكم. ما كنا كويسين، بيجي بتطقطق.

هو كان البارحة شنو قال؟ زكريا طقطقة مدوخ بنات المنطقة. صباح الفل عليك وعلى منطقتك. أنت من أي منطقة زكريا؟ زكريا اكتب لنا أنت من أي منطقة؟ يعني سكنك. إن شاء الله. يلا تحية إليك وللمنطقة.

0: صدق الزيكو طقطقة مدوغ بنات المنطقة. تحياتنا للبلديات، يقول تحياتي إلهم جميعا صدق مدوخن. هاي شنو هاي الثقة، صدقة للثقة. والله والنعم عاد منك أخونا الغالي حسين الشيباني، حطوني يبعث لنا فويس. بونجور.
1: كل ما أمر عالدار عيني على الباب أنتظر نسمة تهب من عندي الأحباب. كل ما أمر عالدار عيني على الباب أنتظر نسمة تهب من عندي الأحباب. كل ما مر عالدرب عيني

0: عيني عيني على الباب. صباح الخير علي سجبان، صباح الخير على
1: صباح
0: المخرج، صباح الخير على المستمعين، بالخصوص الأخ والصديق أبو سيف سليم الجعيفري وأبو حسوني القيسي وأبو دل الغالي وست سحر الخفاجي وشاكر أبو مريم وكل الحضور الموجودين اللي دي يسمعون الرشيد. آسف البارحة ما قدرت أتواصل وياكم لأن الفيت ما عندي عطل من وراء البنزين السوبر الفائق الجودة، تعرفين بعد فالتهيت والله ما قدرت أتواصل حتى ولا برسالة ولا اتصال. تحياتي لكم.
1: يعني تحياتي لك حتوني، صباح الخير، صباح الصوت الحلو، الذوق الحلو. هذه الأغنية ما أعرف لأول مرة أسمعها، اكتب لي المن اللي غنيتها، يعني تشبه لحن أغنية قديمة وطنية، سلامة يا وطن، هيك كأنه من نفس النوع. زين، هاي واحدة. اثنين، هي وين وين البنزين؟ بارحة ماكو بنزين، معزلة البنزين خانات المحطات الأهلية يعني أغلبها زين ومحسن ماكو، وشوية موجودين من ذول يعني الـ أي بالقيلاني البارحة يقول لك ساعات واقفين سرعة، على ساعة تقريبا على شو اسمه البنزين. طبعا تحية لمحطة القيلاني ولكل العاملين بها، أنا دائما أبعث لهم تحية. أنا أحس هاي ما أريد أحكي، خاف أحسد، خلص يجي ماكو شيء شباب، ماكو شيء، إيش أكو

ها الأغنية اللي ما إذا نزهت. أوكي يا حسين أبو وفاء، بانجور بانجور. الالتزام بالدوام في يوم الخميس ضعيف للأسف في كثير من الدوائر في العاصمة ومحافظات غيرها. الأغنية اللي ما إذا نزهت، نعم أستاذ أبو وفاء ومنور جدا. ما أعرف أكو موظفين ما يحترمون أبد يوم الخميس، ما يحترموه إنه دوام أقصد، يعني لو يأخذون إجازة بي، لو مثلا يأخذون إجازة زمنية مثلا يجي بس يسجل حضور ويطلع، يعني تحس الخميس ما إلا هيبة، يعني والله ما أخذ أكبر من حجمه ما دا أعرف، يعني مثلا مو مثل الأحد أو مو مثل الثلاثاء أو الاثنين. الاثنين قوي شخصيته، يجي تحسه برج العقرب، عقرب على دلو، عقرب على دلو وكل اللي حوله منافقين وهيجي وهذه، وتتخيلوا شلون يتعامل وياهم، يعني يقولوا له هاي شنو الساعة، يجي ثاني يوم لا بالساعتين نفس ايد يقولوا له هاي شنو جدا تشرب قهوة، يخلي شاي وقهوة ثاني يوم، والله جوز اليوم بعده شاي قهوة عصير إيش شيء يعني. بيخلي يرجع على روتين هيك. لا لا لا لا لا. إيه فيوم الاثنين شخصية يعني. حسين الشيباني يقول أنا فولت من العامرية فارغة بالستة العصر بارحة. لا شبيها سيارتك، ليش تبكي؟ سيارتك ليش تبكي لعد؟ مو تقول لي ما ادري ايش بيها السياره. اي الفيت بام، اويلي على الفيت بام والله، عاد كل الفيت بامات تقطع بدلها الفيت بام، اللي يريد حجه بدله. اني ايام الاودي كانت عندي اودي، دمرني الفيت بام، نهى حياتي بوقتها. أنا ليش كبرت من الصغر الفيت بام؟

0: يعني تحس انت مفول بنزين بقهوة خالين بما ادري شنو. والله العظيم يعني ما تحس بنزين، طبعا كله كان رصاص ما ادري شنو بي. والله والله يعني هاي بالألفينات من بعد الاحتلال، فأني حاسة بيك حسين يعني إن هذا الموضوع في سنة من السنين يعني عشته. محمد الحلفي زميلنا العزيز، بانجور،
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأكارم عبر الإذاعة الرشيد، أحييكم اليوم في هذه المشاركة الخاصة ضمن برنامجكم المفضل بانجور، بتقديم الرائعة بان المسوي وإخراج المتألق وسام ماجد.
0: الله الله الله، عاش الصوت أستاذ محمد الحلفي الإعلامي المحترم والمميز، إن شاء الله خير وبركة يا ربي، وهنيئا للمحطة اللي تعمل بيها. شكرا. أبو محمد صباح الخير ستبان، شنو رأيك بارتباط العقرب بالدلو؟ الانبساط الانبساط يعني عقرب ودلو علاقة، شوفوا هم حلو يعني هم يحبون بعض، بس العقرب يعني يريد يفرض سيطرته على دلو، ما تنفرض عليه سيطرة، الدلو هو مسيطر دائما يعني هو اللي يحب يعيش المريسة. ها دي المريسة حلوة بجد يا جدعان. زين دائما تشوف برج الدلو هو اللي يقود الجمع، يعني هذاك يعني العقرب يريد يسيطر، غيور حيل اخبال يعني غيرته اخبال، ممكن يأذي الدلو يعني بالغيرة، ويأذي كل واحد يعني يرتبط به، بس هو عامة المائي والهوائي العلاقة يعني زينة زينة تقريبا، إذا تفاهموا وإذا قدموا البعض يعني انطوا من نفسهم لبعض تمشي المركب يعني. وبعد تختلف هو التربية يعني النشأة وما إلى ذلك. أم عمر حبيبتنا صباح الخير والعافية جميعا، جمعة مباركة مقدما، وربي يسعدكم ويحفظكم ويحفظك يا حبيبتي. شكرا. علي القيسي بعثنا فويس.
2: السلام عليكم مرة ثانية، أخوكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة رشيد علي القيسي. أنا دحية أخوتي ساقين التاكسي الكابتن على جاسم الذهب، والكابتن صدام، والكابتن توفيق الجبوري، وابو علاو الذهب حسوني الشيباني، وتحياتي لابو موسى البرشلوني الطيب، وتحياتي لاخوتي الغالين ومحمد كندا، وصرنا ما سامعين صوت الجميل في الصباح، وتحياتي جميع المستمعين والمستمعات، اخوكم عاشق رشيد على قيسي.
0: الف تحيه لك ولمن ذكرت. يا علي القيسي الى ابو حمودي صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير يا أحلى برنامج وأحلى كادر وأحلى مخرج، حبيت أصبح عليكم. ستبان بالنسبة للبنزين ما أعرف شو أزمة، بس أنا الحمد لله وشكل خلصت سويت غاز. ستبان أكو محطة هي اللي هي بغداد، هي يعني أرقى محطة أنا أشوفها يعني صراحة، أنا أدير بيها بنزين عادي كأنه محسن، بنزين خانة المستنصرية اللي هي من المالية كأنه مراحل الموال صار على يسار على الله السايد اللي صح راجع
0: صح، بس ما بيها محطة
3: هاي محطة واحد على واحد أرقى من القيلاني، القيلاني بس سمعة المهم هاي بنزين خانها راقي يعني صراحة، أنا جربها تدير بعدها عادي كأنه محسن، حتى الدوانز قليل ما يمدق الدوانز هواي شاهد الله. تحياتي إلي ستوان.
0: تحياتي إلك بعد أبو حمودي. أولا لا تحشى على القيلاني زين على محطة تعبئة القيلاني، ثانيا تحية للي يعملون في محطة تعبئة المستنصرية اللي صايرة من بالشارع اللي يقع بين الموال إلى التقاطع اللي يطلع على اليسار على المالية وقبل على باب المعظم. تحياتنا للي يسمعونا هناك. وهي صح يعني بس عادي يمكن مو يمكن أكيد بس يقولون بنزين خان البنزين مالته يعني تمام العادي حلو ترى أحيانا تخلي بنزين محسن لو خال عادي أحسن لك والله العظيم. تحياتي إليك يا أبو حمودي. سحر الخفاجي صباح الغلا على الغوالي. بنو وسام صباح الخير على المستمعين الكرام. صباح الخير على المحترمين العراقيين شيخ الشباب أبو دلة المهذبين وعلى رأسهم حسوني والحلوين وعلى رأسهم المغرور زيكو. حلو حبيت المغرور. لا هذا طقطقة هذا مدوخ بنات المنطقة. ومنتظر الكندي انضم لكم هم سايق تاكسي وهم برشلوني وانتم قيسوا حبيبي علي القيسي يقول منتظر الكندي برشلوني حياك الله تنور صباح الفل ان شاء الله يومك هذا تكون بيه مرزوق معافى سعيد ومسدد الخطى انت وكل السامعين.

0: أبو محمد يقول بالضبط هو هذا اللي صار بالبداية، ضربت الدلو دفرة، رجع الدلو جعص العقرب وشنو ترس مي وقعد. ها بالبداية العقرب ضرب الدلو دفرة، الدلو ايش سوى؟ سكت، امتص الدفرة، سوى تمرين تنفس، ايش سوى؟ صعد للسطح، نصب كمين للعقرب. ايش وقت يطلع يمشي من جوا؟ يطلع يمشي، شافه طلع، شمر نفسه عليه، جعصه. طبعا هو قاعد كان يسمن بنفسه حتى ثقل يصير، يعني حتى وزنه للجعص احسن. يعني شخصيتين، العقرب والدلو. منو يعيش ويا الدلو؟ عيش الجوزاء، الميزان، يعني ذول الهوائية، يعيش النارية أحيانا. إحنا الميزان، إحنا الميزان ما نحبه أصلا، متبرين منه يعني. بس الدلو والجوزاء يعيشون سوا، الحمل، القوس، الأسد شوية ثقيل ويا الدلو، لأنه هذا يشوف نفسه هو ملك وهذا يشوف هو نفسه ملك. أي بس الأسد والجوزاء دهن ودبس، أي يعني الجوزاء يتعارك، الأسد يصيح عليه خمس دقائق يقول له سامحني سامحني تساق. زين. المائي والترابي تمام الأمور، مائي وترابي تمام الأمور، سرطان ثور مثلا، عقرب عذراء، حوت، لا حوت وعذراء يتوالمون، حوت ومثلا الجدي، عقرب وجدي يمشي. بس هو العقرب يعني دمار عنده، لازم يمتلك حتى خطوات الإنسان اللي يرتبط به، يشك هواية، يعني قلق بالحب، يعني صعب حيل. زين، خلي نترك هاي الأمور وناخذ بريك لدقيقة وبعدها راجعين نكمل البانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم من الرشيد أف أم، صباح.

بانجور، صباح النور عليكم. شوفوا، أعرف هواية منكم ما يؤمنون بالأبراج ولا بالفلك ولا بالمعرف شنو وبدعة وكذب المنجمون ولو صدقوا، وكل هذه الأمور صح، شئتم أم أبيتم هو علم يدرس، وأكو قراءة، وحتى رجال دين ما أريد أذكرهم هم علماء بالفلك. يعني قراءة الطوالع مو معناها، يعني ما عليكم هذول اللي يحجون خزعبلات، عفوا. أولا احنا ناخذها للضحك زين، ثانيا كقراءة حقيقية هم يعني بس الله يعرف المستقبل، أوكي، بس شنو اللي دي يصير؟ هذول علماء الفلك يقرون حركة الكواكب والنجوم بالنسبة لك لطالعك، يعني شنو تأثيره، يعني ممكن هذه طاقته شو تسوي، فيفسروها ويستنتجون ويطرحون ويقسمون وما أعرف شنو، فيطلعوا لك فد معادلة أحيانا تصدق، يعني أحيانا صدق، يعني أنا شخصيا صدق صارت وياي، وأكو أمور لا ضحكت عليها، قلت يعني وين المليون دولار، لا شو طلعت عد هذا دافن كل شيء.

0: يعني الناس ما عندها شغل وعمل فيخلون نفسهم بكل شيء يعني. بس أكو لا دراسة، أكو واحد يدرس هذا الشيء يعني حقيقي يكون فاهمين. المهم فاليوم أريد ناخذ توافق الأبراج أنتم وشركاء حياتكم أو أنت ومن تريد يعني أوكي. ولو ردت تغير شيء بي هذا الصفة من اللي راح نذكرها أنت ما حابها، أو اللي يريد يعرف فد شنو الحل مع هذه الصفة للبرج الآخر، التدور حل يعني. أنت هسه بالله اشتريت قميص من السوق، شفت بي مثلا فد لكعة، أو شفت بي يعني تقعد تصلح اللكعة لو تخيط عاليمن تعملوا هيجي ودبه بالدبال، ماكو إلا هاي القطعة. فمو إلا هاي القطعة، ها والله قطع خير من الله. العين وما حبت والقلب وما يريد إلا هاي القطعة، الله ما قاسمها لك. لو إذا أنت برج الدلو أو برج العقرب تقول لا إلا هاي إلا هاي يعني، عاد مرات تلبسها القطعة على عيبها يعني اللي بيها، وهيك تحس نفسك منتشي يعني منتشي. فأوكي الجوزاء مرات همينة يتحدى يقول يلا عادي خلي أسوي نفسي ما شفتها حتى الناس يشوفون نفسهم ما شافوها، بس يلبس هاي القطعة مرة واحدة ويذبها. المهم حقق اللي هذه أي اللي بعده أو القطعة الأخرى. شنو أريد منكم؟ أريد تذكرون شنو برجكم، بس المتأكدين من برجهم شنو، وبرج شريك حياتكم شنو تردون تعرفون، وشنو تردون تغيرون بهذا الشريك. أهلا بكم في صوت الصباح. يعني إذا عندك أكثر من شريك 3-4 اختار العزيز بيهم. ماكو ناس هسه تقول لي ستبان شوفي برجي وبرج الدلو ورا شويه يدز، زين برجي وبرج الميزان، زين برجي وبرج الجوزاء، ها هو يختار عاد. والله يا الله. فاهلا بكم، اهلا احبابي على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد أهلا بكم، أهلا أحبابي، ونستقبل أول اتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الخير. شكرا.
0: صباح الورد يا عيني،
2: يسعدني أكون أول اتصال طبعا، من حسن حظي اليوم.
0: والله هذا من حسن حظ ما إحنا، من ويانا
2: مصطفى من عمبار.
0: حي الله مصطفى أخونا الذهب، شلونك؟
2: الله يخليك.
0: شلونك؟ شلون الأنبار؟
2: خير الحمد لله رب العالمين،
0: عساها دوم بألف خير.
2: الله يخليك.
0: حضرتك أي برج؟
2: برج الحوت.
0: الحوت؟
2: نعم.
0: ومنو تريد تعرف توافقك ويا منو؟ أي برج؟
2: العقرب.
0: كلش زين، مائي على مائي، بس الحوت يلا. يعني العقرب نفس السالفة هاي ما تلغير ما أدري شلون زين.
2: شنو اسد؟
0: ها عيني؟
2: استاذ عرب انا برج الحوت وزوجتي برج عقرب.
0: زين. يعني برج الحوت وبرج العقرب احنا اذا نحكي عليهم مدى نحكي عن علاقة عادية، عن اتحاد ارواح، يعني حبكم مربوطة روح بروح العلاقة، تمام؟
2: يعني هاي اي توافق اي حوت ويا اي عقرب هيجي لو شنو
0: صفه؟ اي اثنينهم اثنين يعني بصورة عامة علاقة العقرب والحوت علاقة روحية، هم اثنينهم مائيين، اثنينهم عاطفيين جدا، اثنينهم
2: عاطفيين.
0: ها؟
2: ياكلون سمك اثنينهم.
0: ياكلون سمك عافية. اثنينهم يعني العاطفة عندهم عالية جدا، هذا الشيء يخلي العلاقة بينهم أشبه ببحر كبير عميق غامضة ما إلها حدود، يعني يتعاملون دائما بلغة الصمت، يعني هواية يسكتون عن بعض، يعني هو ما يحتاج يقولها أحبك مثلا وهي ما تحتاج تقول له أحبك. الحوت يفهم اللي يدور بعقل العقرب، يفهمه بحدث الفطري، يعني يفهم عنده شعور بما يفكر به العقرب. أوكي. العقرب يقرأ مشاعر الحوت، يعني يمكن إذا خلى الحوت القلاص هيجي عرف العقرب أنه هذا عصبي اليوم، أنا مسوي فتشي، او احيانا
2: والله من العظيم صحيح
0: من نظرة العين. اي قوة العقرب ملاذ امن للحوت. العقرب قوي، العقرب شخصيته قوية، شجاع، سواء كان مرأة او رجال، فيحتوي شريكه، يحتويه. بينما برج العقرب يعني برج العقرب يحتوي حنان الحوت. حب الحوت أهدأ من حب العقرب، ولذلك هو هادئ يعني، وهذا اللي يخليه يتسلح بأسلحة الحنية ويا العقرب، فيرتاح له، يهدأ له دائما. يعني طبعا أكو إخلاص متناهي، لا متناهي بين العقرب والحوت. يعني يمكن واحد يقول العقرب كلش متعدد العلاقات مثلا أو ملول من العلاقة، بالعكس هو من يحب، وخصوصا إذا حب الحوت يعني يتمسك به جدا. بمجرد أن تبدي العلاقة يخلص كل منهما للآخر بشكل أسطوري، يعني لما تبعون تقولون هاي شنو ذول إش قد يحبون بعض، إش قد أوفياء لبعض، ناجحين مع بعض. إذا رادوا يسوون بيت يشترون بيت، لو ما أدري إيش صار. إذا رادوا يشترون سيارة يسوون مشروع ويسوون سيارة. إذا رادوا يجمعون فلوس يجمعون فلوس اثنينهم ويسوون المبلغ. الاستمرار بالانسجام مع بعض، هم منسجمين، يعني دهن ودبس بيناتهم، دهن ودبس. أي
2: مرات مشاكل مسموحة يعني
0: استيعاب العقرب لحاجة الحوت أحيانا للعزلة والهدوء، يعني العقرب يعرف الحوت هسه يريد يقعد وحده، يعوفه وحده، يعوفه، ياخذ راحته، ياخذ مساحته. تحمل الحوت لغيرة العقرب وحبه للتملك يتفهمها الحوت، فتشوف امرأة الحوت مثلا ملتزمة جدا ويا العقرب، شو تريد تبوش تتبوش تطلع، ما تريد اطلع ما اطلع، شمس ما اريد شمس، حتى يا دوب حتى يهدأ العقرب لان شوي كريزي يعني. او اذا كانت هي عقرب فتكون غيورة جدا على الحوت او اي شريك حياة، تمام؟ بس شيء على شيء، من أنجح العلاقات بالبشرية برج الحوت ويا برج العقرب. مبروك عليكم بعضكم يعني.
2: الله يخليك. والله يعني سعيد سمع صوتك اليوم.
0: والله أنا أسعد وأتمنى لك السعادة.
2: أنه صرت أول اتصال.
0: والله هذا من حسن حظنا يا مصطفى الجميل. الله يسعدك ويا أختنا ونورت يا غالي. شكرا شكرا شكرا. يا هلا، ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: صباحك جميل.
0: صباح النوير، حياك الله.
3: صباح الصحة الأخبار.
0: خير وانت سالم، من وياي؟
3: كل مرة أخبرش أقول لك اسمي وبرجي، بس هالمرة راح أقول لك اسمي من وين وبرجي.
0: بس
3: أنا علي
0: بس لحظة. احكي وياي من التليفون، سد السبيكر والبلوتوث والسماعات وسد التبريد وسد الجام وسد ال...
3: اطبق وطفي السيارة.
0: اي اطبق والله بعد احسن.
3: هسه اوكي الامور؟
0: كلش اوكي. من وياي؟
3: تمام. انا علي من بغداد.
0: هلا علي، شنو اخبارك؟
3: والله الحمد لله.
0: علي الجوزائي.
3: اي انا ما كنت جد علي الجوزائي كذا شوفك.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. يما رجل الجوزاء يما
3: العذاب والضيم.
0: يلا تريد ويا من توافق؟
3: جوزاء وسرطان.
0: انقطع الاتصال فيما لا. الرجل الجوزاء وأنثى السرطان
3: بالضبط.
0: عاطفيا بصراحة من أروع قصص الحب، بس
3: يعني كلش مضبوطة هاي.
0: أي من أروع قصص الحب، اثنينهم قمة بالرومانسية، قمة بالمشاعر. يعني السرطان حياته عبارة عن مشاعر، حياته عبارة عن يعني رومانسية، كل شيء إلى بي يعني يفسر على أنه هي رومانسية. والجوزاء بعد يعني نفس الشيء. الجوزاء السرطان غيور جدا، الجوزاء متحرر نوعا ما، يعني ما يحب أحد يضيق عليه، بس بنفس الوقت غار علي. يعني أنت غار علي، أنا جوزائي غار علي، بس لا تخنقني، يعني غار علي شوية وقل لي لا براحتك. زين غار، تعو لا تجي، غار ولا تغار.
3: صح.
0: رجل الجوزاء يعشق امرأة السرطان، بس هو تبقى يعني يحب المغامرات، مثل رجل الحمل. الحمل يعشق حبيبته سواء إن كانت من أي برج، بس هو عينه، يعني يحب مغامرة جديدة، بعد يحب مغامرة، يبحث عن مغامرة أخرى. الجوزاء يتشارك ويا الرجل تحديدا بهذا الموضوع. السرطان غيور جدا، غيور يعني
3: بائس تبان. يعني ممكن نطفي هذا الموضوع نوعا ما. هي صح، أنا زوجتي غيورة، بس نطفي هذا الموضوع شلون؟ كتاب مفتوح قبالها.
0: شلون كتاب؟ يعني إذا مثلا تشك بتليفونك على سبيل المثال، شلون؟
3: نهائيا ما راح أشك، لأن أصلا أنا شو مسوي لها بصمة على مود منا نام. لا تقعد تريد تقابل أحد مرة صيدي، ما تقعدني، يعني أنا خطي فاتورة أخابر براسي.
0: خاف عندك تليفون ثاني، أنت جوزاء.
3: نهائيا كتاب مفتوح وبيتوتي، ما أحب أطلع وفرفر.
0: شوفوا
3: اخلص دوام ارجع للبيت بعد لا اطلع.
0: اي بس مع ذلك هي تغار عليك، يعني هي
3: بالضبط تغار ودور وهاي، بس هي يعني منطيتني راحتي وتعرفاني ما عندي شيء.
0: الجوزاء يريد هو يقود تربية الاطفال، هو
3: يعني
0: يعني
3: نوعا ما صح، بس حاليا أنا شامرها يمها، بس ملاحظات من يمي.
0: أي هي بعد، هي سرطان تقدس العائلة، حياتها عبارة عن عائلتها، يعني

0: اوكي
1: يلا يلا احبابي حنروح بريك ونرجع انا وياكم يوسف الى بانجور
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: بونجور، أهلا بكم أحبابي، مكملين معاكم فقرة صوت الصباح. واليوم اخترنا أن تكون عن التوافق بين الأبراج، رجل أو أنثى، إلى أي حد تكونون متوافقين، شنو الأمر اللي تحبه بالبرج الآخر وشنو الأمر اللي تريد تغيره بالبرج الآخر. يعني تقول مثلا جوزائية تخبل كل شيء حلو بيها، بس هي لو تجوز من الإخبال مثلا، أو مثلا تجوز من الغيرة، أو تجوز من يعني أحيانا الظن ممكن ممكن، بس هو منها كلها بمكانه. سلام عليكم.
1: مية هلا.
0: يا هلا يوسف. يوسف
2: حقيقة المخرج ذوق ما شاء الله،
0: يعني والله من ذوقك.
2: رحمة رياض على اغنيتي
0: عيني
2: على الجرح.
0: تأمر أمر. هسه راح نشوف لك توافقك ويا أنثى الجوزاء. أكو يعني أكو فتشي رباني بين رجل الميزان وأنثى الجوزاء. العلاقة تحس علاقة قدرية، يعني الله مرتبها على مزاجك وعلى مزاجها. الكلمة مثلا، الكلمة اللي توقف عندك تكملها أنثى الجوزاء. الضحكة سوى من العيون، تفتهمون شنو صار مثلا، يصير موقف واحد يباوع على عيون الثاني والضحكون. نظرة تتحول لحكاية كاملة بدون ما واحد يحس بهذا الحب. أنثى الجوزاء ورجل الميزان من أكثر الثنائيات اللي علاقتهم تبدي بسلاسة، وكأنهم يعرفون بعض من زمان. يعني روحها خفيفة، عقلها سريع، تحب التغيير المغامرة. هو أنيق رومانسي، يحب يعني يعرف شلون يحتوي الجوزائية، شلون يخلي الحب يبين، وكأنه مرتب له سيناريو. يعني هالعلاقة تكمل للنهاية، واختلافاتهم تطلع وقت الحكي الجد. يعني أنثى الجوزاء ورجل الميزان بينهم انسجام طبعا مو طبيعي. الاثنين هوائيين، الميزان يحب الأنوثة والذوق عند الجوزاء، والجوزاء تعرف شلون تلفت انتباه الميزان بدون ما تتعب. يعني ممكن هي قاعدة بس تباوع له، يعني يكون في واقع في حبها مثل ما يقولون. الجوزاء تحب الحكي والحوار، الميزان يعتبر الكلام الحلو لغة حب أساسية. رجل الميزان ينجذب لعقل الجوزاء قبل جمالها، تعجبه طريقة تفكيرها. أنثى الجوزاء تحس مع الميزان أنه هي مفهومة جدا، ما حاجة أنه يحكم عليها أحد غلط، يعني هو ما يحكم عليها غلط بالكلام. الميزان ينطي الجوزاء إحساس بالأمان، لأنه غالباً هو شخص مكتنز أخلاقياً، هادئ شخصية، مثل ما يقولون عندنا ثقيل وزن. يعني الجوزاء تنطي الميزان طاقة وحماس وتجدد، ويلا أمشينا ومعروف شنو، يلا وصير جو رائع يعني بيناتهم، والكلام يطول. علاقة ناجحة 100%، مستمرة 100%، إذا سواء كانت حب، ارتباط، زواج، بسفرة، تسوون شركة سوا، يعني 100 على 100.
2: بعيد أعطيني بعالم خيال وشي تفاول، ما شاء الله عشتيني.
0: والله توكل على الله، يلا
2: راح إيش اليوم،
0: خلي راح ثور.
2: بس بعيد باختصار إذا تسمعيني.
0: أي أسمعك.
2: جارتي بالسويد سيدة أعمال عراقية، وصل له هواية يعني، ومتنقلة بين بريطانيا بين دبي أكثر الأوقات. في يوم من الأيام التقت مع عرافة هندي بدبي، هي ميزانية ومزوجة يمكن 6-7 مرات، وهي ما أدري رجال الأعمال يعني هم يعني
0: فلوسه مو هواية يعني ما يتعدى اللي يتمدد،
2: هواية وعلاقات وشركات وهاي الأمور. بس بعد ما نصحتني قالت لي يوسف كميزان ابدا ما حتستقر بحياتك، دائما حياتك طلاق وزواج طلاق وزواج. قلت لها بعدني شابب هالعمر من هسه فالت هي
0: شنو هالفال شنو هالفال.
2: المشكله تقول لي انا قعدت مع عرافه هندي بدبي من اشهر اللي قاعدين بيه ويا بس الامراء،

0: يقولون الميزان أبدا ما تستقرون، حياتكم كلها طلاق وزواج.
1: لا لا
0: فاحنا
1: لا لا،
0: مخيبة
1: بالعكس
0: أمالي.
1: بالعكس بالعكس، أني الميزانيين اللي أعرفهم بحياتي عرفوا شركاء حياة والله يعني ما يتعاشرون، بس ثبتوا وكملوا للأخير يعني. فأنت العفو، خطيبتك برج الثور؟ فيك
0: الأساس الأساس
1: الله يسعدك
0: يجي
1: وياها
0: في
1: يا
0: الجامعة
1: عيني
0: بعد
1: ويتمم على ألف خير.
0: ماكو شوية بعد إن شاء الله، الله يسمع منك ما أدري.
1: الله
0: الله
1: كريم،
0: كريم،
1: الله
0: جزيل
1: يسوي البي
0: شكر
1: خير
0: عنوني
1: إلكم.
0: بالضبط، هي بالأخير قسمة يعني، وجزيل
1: أي
0: شكر يعني، تحياتي طبعا لكل المستمعين، يمكن آسف على الإطالة،
1: أبدا،
0: وإن
1: أسعدتنا
0: شاء الله
1: يوسف
0: يسعدني كلش والله التواصل وياكم،
1: والله،
0: حياكم
1: على العين وعلى الرأس، ونورت وشكرا
0: بالضبط.
1: للطلة الحلوة. شكرا يوسف. ألو.
2: السلام عليكم،
1: عليكم السلام،
2: شلون الصحة؟
1: يا هلا، من وياي؟
2: سيدو،
1: سيدو،
2: شنو الأخبار؟
1: تمام. شنو أخبارك يا محمودي؟
2: الحمد لله.
1: يلا، برج شنو وتريد
2: أنا
1: توافق؟
2: يعني مواليد 1995،
1: 95،
2: يعني
1: برج
2: نقول
1: الثور.
2: برج الثور.
1: برج الثور
2: تمام.
1: والشريك
2: والشريك محمودي 91 94.
1: جدي جدي وثور اثنينهم ترابيين، علاقة جنن.
2: مغبرة.
1: لا لا لا لا لا، بس الجدي شنو؟ الجدي متأني باتخاذ القرارات، يعلج السالفة ألف مرة يلا يتخذ قرار. إلا
2: بس عنيد.
1: الثور، برج الثور لا مو عنيد، هو يريد فكرته تسود أحيانا. الثور لا، الثور إذا جابوا له أكل حلو يقرر يقرر.
2: أهم شيء البطل.
1: أي يموت على الأكل، يموت على كنتورة، على ملابسه كنتورة،
2: أي صحيح.
1: الفلوس، يعني يريد واحد يخابره يقول له شلونك، اذا عنده فلوس يقول له المن ايش عليك بلوني، تروح يسد التليفون. عندك فلوس؟ هلا ما عندك فلوس المن مخابر.
2: الله ما اريدك.
1: بس علاقه هي شيء على شيء، شلون صابرين على بعض، قدره قادر. يعني
2: الحمد لله مظلة.
1: والله بس يعني بالتالي هي حلوه. ال برج الثور غيور ويحب عائلته، عقله يعني عقله يتوسع بالأفكار. برج الجدي ياخذ الفكرة من برج الثور، يبقى يعني يعيد تكريرها مرة ومرتين وثلاثة.
2: صحيح.
1: يحتوي أزمات برج الثور أحيانا، برج الجدي يحتوي أزمات برج الثور، فيخليه دائما شلون بموضع اللي أصبر عليه، يعني أصبر عليه اصبر علي اني ممكن افيدك.
2: بس برج الثور يحل المشاكل اكثر الاحيان.
1: برج الثور هو يسوي مشاكل اصلا. برج الثور والله يعني احيانا هو
2: حبابين، والله ابراج احنا اهل برج الثور يعني كلش حبابين.
1: انتوا حلوين يعني، بس ما اعرف يعني، كل واحد عنده سلطة، يشعر انه عنده سلطة على الثاني.
2: احنا بينا ميزة ما حلوة اللي هي عناد.
1: العناد صح،
2: حتى لو غلطانين نعادل عادي يعني.
1: اي انتو يعني التشابه اللي بيناتكم هو سر قوتكم، اثنينكم اقوياء،
2: صحيح.
1: واحيانا هذا القوة اللي بيناتكم هي سبب مشاكلكم. كل من يقول أني، كل من يقول كلمتي يعني.
2: زين سؤال، مواليد 28/6
1: برج الجوزاء، ايش بيهم؟
2: أم جوزاء؟
1: جوزاء أو جوزاء و...
2: وأنا عايش ويا جوزاء وجدي.
1: يعني أنت متزوج اثنين؟
2: لا مو متزوج اثنين، جهالي جوزاء واحد واثنين جدي.
1: ما شاء الله حبايبي. أكيد الجوزاء يلفت انتباهك دائما.
2: كلش.
1: أي يلفت.
2: فد مرة تتلقلق يعني هي ما يقابوها بعد.
1: تتلقلق عشو الجوزاء. قول كيوت، قول فرفوشة، قول شعنونة.
2: كلش كلش.
1: أي.
2: هي تروح بالبيت يعني رغم هي بعدها صغيرة 8 سنوات.
1: والله مسعد ومبخوت اللي عنده جوزاء بالبيت، والله العظيم يقلب لك البيت سرك. نورت.
2: وأنا عندي أصدقائي هم من برج الجوزاء، اثنين من أصدقائي.
1: يا عيني على العين وعلى الرأس.
2: الله يسلم راسك. وعدي واحد من أصدقائي متزمت برأيه، دلو
1: دلو.
2: أي
1: دلو.
2: بس الحمد لله والشكر كلهم يحبوني، ما أعرف يعني السر شنو.
1: شنو
2: كلهم يحبوني، ما يعني السر شنو ما أعرف.
1: يحبوك.
2: أي
1: مو انت دائما عندك اكل.
2: يا عمي
1: دائما تاكل. ينطيك العافيه ونورتني يا اخويا.
2: انت النور كل عيوني.
1: شكرا. يا هلا باي باي. يا هلا يا هلا يا هلا. اكو واحد يقول برج الدلو متوافق ويا كل الابراج. ماكو هيك شيء يعني ما يتوافق ويا كل الابراج، لان بس انت يعني شلون تلفت انتباه الابراج بس انت واقف مكانك يعني. فالتوافق هذا مو سهل. انت ممكن تتوافق اذا عشت يعني بصورة اقرب منهم. بس منو؟ اي برج واي برج. انتبه، مو اي برج يعني. ممكن تتوافق ويا الهوائيات وتتوافق ويا الناريات يعني، لأنه يعني هواء ونار. النار ما تشتعل إذا مو هواء، أوكي، ونفس الهواء يطفي النار، أوكي. الهواء والماء يصير نسيم، حلو. الهواء والهواء

0: شوفوا راح أخذ بس اتصالين لأن عندي مسجات كلش هواية. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد، يا هلا، من وياي؟
1: بونجور.
0: بونجور،
1: حياكم الله. مرحبا، عامر معكم، أبوكم
0: أستاذ عامر.
1: الله يخليك. نعم نعم سيدبان.
0: نعم
1: نعم نعم يا سيدبان.
0: أهلا
1: نعم.
0: وسهلا. أهلا عامر. وسهلا.
1: الله يخليك.
0: أبو وفا
1: تسأل. نعم نعم. بصراحة أنا ملاحظ أنه برج الميزان، يعني أنا جربتها، يميلون إلى، يعني أنا شفت ناجح العلاقة بين بعثنا بميزان.
0: يعني هسه هسه هسه بس لحظة أبو وفا، حضرتك برج ميزان؟
1: أنا ميزان، نعم، 22 أكتوبر.
0: زين، والمدام؟
1: والله أنا مطلق ما متزوج.
0: أوكي، تريد تعرف ويا منو يعني؟
1: بس مرة تعرفت إلى امرأة يعني قبل 2003 عن طريق الرسائل، يعني بصراحة وجدت أنها قريبة جدا من عندي، حين ارتحت لها من المملكة المغربية.
0: زين، شنو؟
1: تقول أنا أيضا أعتقد نفس اليوم، أما 21 أو 22 ميزان هي.
0: إيش جيت؟
1: هي أيضا يعني برج الميزان أعتقد نفس اليوم ميلاد مالتي أو فرق يوم.
0: عفوا. زين، يعني اثنينكم ميزانيين، احيانا تتعارضون يعني بالعشره، بالتقارب يصير تعارض بالمناسبه، يعني مو كونكم من نفس البرج ممكن تكونون متوافقين. المشكله الكبرى يعني التردد المشترك اللي عندكم، يعني تقولها مثلا، تقول لها مثلا نروح للكراده، تقول لك لا نروح للدوره، تقولها اوكي للدوره، تقول لك لا للكراده. زين، اثنينكم متردد، رجل الميزان يفكر ألف مرة قبل ما يقرر، أنثى الميزان تنتظر إشارة منه، يعني ساعات العلاقة تكون معلقة لأن كل واحد منتظر الثاني يقول ألو، يعني ما أتواصل، هي خد تتواصل، هي تقول لا ما أتواصل إلا هو يتواصل. أيضا أكو توازن وانسجام، يعني الاثنين يعرفون يخلقون جو راحة وسلام، ما يحبون المشاكل، طريقة كلامهم مفهومة مع بعض، لغة حوارهم حلوة مع بعض، إذا اختلفوا يحاولون يلقون حل وسط يرضي الطرفين، وهذا اللي يخلي العلاقة ناعمة هادئة أكثر من غيرها. اثنينهم يغارون على بعض بس ما يبينون الغيرة قوي، يعني برغم مظهرهم الراقي أكو غيرة داخلية. رجل الميزان يغار من الاهتمام اللي تاخذه أنثى الميزان من الآخرين، يعني وهي يعني بدورها ما تحب تشوفه يوزع سحره على الناس، لأنه رجل الميزان ملفت، أنيق وكاريزما ووسامة، فلما يدخل مكان ممكن تندار العيون عليه، ولذلك هذا الشيء يستفز أنثى الميزان. اثنينهم حلوين، اثنينهم جذابين، أكبر تحدي بينهم أنه هم يشبهون بعض يعني أكثر من اللازم، أحيانا العلاقة تصير متكررة مليانة انعكاسات، كأنه قاعدين يعني يباعون بنفس الصورة، ماكو تجديد، يعني مو مثل الميزان وجوزاء، لا أكو تجديد يومية، ميزان ودلو أكو تجديد يومية، ميزان ومثلا منه ميزان وأسد أكو حركة قوية تصير. زين، لأنه هاي الأبراج هي اللي تحرك الميزان، الميزان بطبيعته مو متحرك، يعني متقلب أصلا، يبقى واقف بمكانه يفكر 60 سنة.
1: نعم، الميزان يعني يعجب يباوع على النقاط الإيجابية، يعني كل مرة رأيناها أكيد إيجابيات سلبيات، بس أنا بنظري يعني يلقي الأمور الإيجابية ويتناسى الأمور السلبية لكل الأبراج.
0: هذا رجل الميزان، أنثى الميزان.
1: نعم،
0: سلبية بتفكيرها، تبكي بوجهك، يعني تبكي بوجهك. أي
1: والله هذه المرأة يعني بصراحة حتى كانت تشير على مشاكلها الشخصية، رغم أنه يعني ما أعرف أنه معرفة، يعني عن طريق كان قبل الرسائل تعرفين هذا التوش ما كان أكو موبايلات وكذا وهذه.
0: ومادية شوية بالمناسبة، من سلبيات أنثى الميزان تحب المادة، يعني تحب الفلوس، هي مو سلبية، يمكن هذا امتياز عندها يعني بغض النظر، بس هي مادية وبرج ورجل الميزان ايضا مادي بس يعمل على الماده وما يبعثرها يمنى يسرى، يعني يبعثرها في المكان الصحيح حتى بعزوماته. من يعزم؟ يعزم اللي يستاهلون العزيمه.
1: والله انا حريص يعني الحمد لله.
0: اي
1: مو بخيل وانما حريص.
0: اي اي حريص على لان هو يتعب بفلوسه الميزان يتعب.
1: طبعا اكيد.
0: اي ينطيك العافيه ويرزقك من وسع.
1: الله يخليكم.
0: نورتنا استاذ ابو وفاء، شكرا جزيلا.

بونجور، صباح النور على حبيبتنا رفل الجناحي، صح؟ صح. صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين، حياكم الله وياك مستمع رفل الجناحي. بلا زحمة توافق رجل الميزان وأنثى القوس. الله، عندك أنثى القوس من أجمل الإناث يعني. رجل الميزان وأنثى القوس وتواريخكم تجنن. 10-10 أنت وهي 12-12، شنها الأرقام المميزة؟ يعني طاقتكم عالية جدا. رجل الميزان قلنا أنيق هادئ، بمجرد مثلا هسه بالمطعم إجا قاعد رجل الميزان، إجا قاعد جر الكرسي، قاعد هيجي، قاعدة قدامه أنثى القوس، دارت وجهها شافتها، عشقتها. أي يعني هو يلفت انتباهها من أول نظرة. أيضا ينولد بيناتهم خليط من الذوق الراقي باختيار العطور، الملابس، الاكسسوار، الأماكن اللي يروحولها، أيضا السفرات، التحديات، كل واحد يعني عنده طلب مختلف. أيضا الانجذاب القوي والحماس موجود بين أنثى القوس ورجل الميزان. رجل الميزان يجذبها بأدبه، برقية. رجل الميزان راقي جدا، يعني من راقي راقي، إنسان مكتنز، شخصية كاريزما، فيجذبها بهذا الموضوع. أنثى القوس تشده بجرأتها، صدقها، روحها المريحة. الانجذاب غالبا يكون فوري، لأن كل واحد يشوف بالآخر ما يكمله. الميزان يقدر الصراحة، والقوس يقدر معاملة الميزان لكلاس. الميزان يعامل الأنثى كلاس، يعني فتشي يقدرها مهما كانت كبيرة صغيرة، حلوة على قدها، مثقفة غير مثقفة، عنده تقدير للأنثى، يقدرها، يعطيها حقها كأنثى. هذا الشيء يلفت انتباه القوس. علاقة حلوة، يعني متفوقة ومتوافقة، وممكن يبنون عائلة ولا أروع.

رونق صباح الخير، ليش تتبان شبي الميزان؟ هم رجعتي تحكين عن الميزان، والله راح ازعل منك. ولو اني احبك بس هاي ثاني مره تخجليني، اول مره قدام خواتي قبل سنه ويمكن واليوم قدام بنتي دا رجعها من الامتحان. اني ميزان وبنتي اسد، وعندي مشكله بالبيت. اثنين برج الثور الحنية والقلب الطيب والعناد، وعندي واحد عقرب معزول وقليل الكلام وشخصية لأن يغار من أخوته ويغار من الجو ياهم. زوجي جوزاء وشالع قلبي الله يساعدك والله العظيم. شوفوا رجل، احنا مو قلنا رجل الميزان وانثى الجوزاء من اجمل العلاقات؟ انثى الميزان ورجل الجوزاء من اسوأ العلاقات، يعني مو من اسوأها كلش، بس تقول له صباح الخير هلا شايل خشمه، شايل خشمها. أنا قلت هاي الكلمة الإنجليزية قبلك، أنا قايلتها إلك يوم 3/3/2003. يقولها تفضلي أخذي الجائزة، يلا هاي شنو تستهزئ بي؟ شلون تستهزئ بي؟ تقلب الدنيا عليه، تعالوا يا جهال تعالوا يا دنيا، هذا يريد يموتني. أنا أقول له 3/3/2003، هو يقول خلي أخابر أمي ألو يوم هي المشكلة تطلع أمها من برج الميزان فتقولها شلون؟ أنثى الميزان لا تزعلين مني، إذا عطس بوجهك ترحين للغرفة تخابرين أمش تقولي هذا عطس بوجهي، شفتي بالله حتى ما قال لي العفو آسف. يعني سويت له صينية بطاطس مع ليسا ما قال لي بلا عاشت الأيادي. بالله هسه أني علي مدى أتعب وإديناتي محرقة، هسه أني شنو هاي شنو هالبخت هذا؟ يعني أنتو وانتي خاب ولا تخابرين ولا سنين علي؟ قولي لا رونق، قولي لا رونق، داذب نفسي من جسر الجادرية هسه، زين من جسر الطابقين.

لومي لومي تقول تحياتي إلك طبعا حبيبتي رونق. لومي بونجور بالورد والحب يمطر جمالا على يومك ويومك

0: هاي هو هيجي حتى الاخ ماها يا بدي روح روح بريك وتعال
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعه الان 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
3: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها

0: هلا والله صباح الحب. آخر الوقت من بانجور، أقل من نص ساعة راح نفضيها للمسجات. خو احنا جوزائيين نشتري جرايد وما نقرأها وهكذا. يا هذا كلامك كله صحيح حبي بان ولا غلطة حبيبة قلبي لومي زين. من وعدنا مصطفى الباشا، صباح الخير مصطفى الباشا، بعث لنا فويس.
1: صباح الخير إذاعة الرشيد، صباح الخير ستبان. بالنسبة لي أنا برج الأسد وشريكة حياتي برج السرطان.
0: شلون؟
1: يعني أكو فت خصلة، يعني اللي هي الغيرة الزايدة أو المفرطة، النوع ما الشك اللي مو محله. والمايك إليك، أنت حبيبي. هالبرجين شنو موضحهم؟ نهاية أسبوع جميلة عليكم، أخوكم مصطفى الباشا.
0: رجل الأسد الغيور الشعلة الكرم

المدلل. لازم أي أنثى سرطان، عقرب، جوزاء، حمل، أي وحدة لازم شريكة برج الأسد من يدخل ما تقول له هلو، تقول له مولاي مولاي. كرجل أسد وكأنثى السرطان، موضوع الغيرة دمار بيهم، دمار بيهم. يعني نار ومي عميق. رجل الأسد يدخل العلاقة وهو عنده طاقة نارية عظيمة، ثقة بالنفس، يعني اعتزاز بالنفس، بينما أنثى السرطان ممكن تدخل بقلب يعني حساس، تبحث عن الأمان، عن الاستقرار. أي أنثى سرطان تسوي علاقة ويا أي شخص، أول ما تفكر بيه أنه يتزوجها، أول شيء تفكر أنه تبني عائلة وياه، تبني عائلة وياه. الأسد يشوف الحب كمساحة للتعبير والظهور في حياة أنثى السرطان، بينما أنثى السرطان تشوفه ملاذ هادئ، بعيد عن علاقتها بأهلها مثلا، بعيد عن دوامها، بعيد عن كذا كذا. أنثى السرطان من النوع تنتبه لأي تغيير بالمشاعر، يعني بالكتابة مالتك تفهم الكتابة مالتك، يعني شلون تحكي، شلون ترد السلام. رجل الأسد ما ينتبه لهذه التفاصيل لأن هو يركز على الصورة الكبيرة، يعني يركز أنه هي موجودة بحياته، يدري وين تروح وين تجي، شكلت شربت، عندها فلوس ما عندها فلوس، تحبني لو لا، قلت لي مولاي لو لا، ها هي بس، بس هي لا، هي الكلينس اللي ببنطرونك منين أخذته؟ شو أول مرة تشيل هيك كلينس؟ يعني يجي أو ميلك هذه السبحة، تدور بالسبحة خرزة خرزة، احتمال تشمها هي وبرج الجوزاء، يعني يدققون بهاي التفاصيل. تمام؟ السرطان تنطيه حب عميق صادق، بس تحتاج أنه تطمئن إلى بصورة مستمرة. الأسد يعبر عن الحب بشكل واضح ومباشر. السرطان ممكن ينسحب بصمت لما تتأذى، بينما الأسد يواجه بصوت عالي، يتعارك وياها ويعوفها. يلا الله وياك، تمشوا الهواء طيب.

وميض أبو حميدو، صباح الخير يا أيقونة الطاقة الإيجابية، أني برج الحمل والشريك القوس. الله الله الله، وحميدو الميزان من أجمل وأنجح العلاقات، قوس وحمل دنيا تجنن، دنيا تجنن، أصدقاء متزوجين أخوة ما أعرف شنو. بس القوس شنو بيسالفة ويا الحمل؟ الحمل واقعي، يعني هو معتز بنفسه، معتز بعائلته، معتز بوجوده، لا يجي بيحن القوس على الحمل، يعني يقول له ان انا والله هيجي حبيبي تراني عندي اكثر منك بس انا ساكت، يجي الفخفخ فينا الفخفخ. هذا هو لانه متوافقين، والله يتمم عليكم الخير والبركه. مهندس زياد، صباح الخير ستبان، احنا برج الجوزاء ليش مظلومين؟ كلها تكرهنا، يغارون يغارون يا عيني. لان حبابين حبابين للعلم، المدام برج الدلو ملحه هي تقول لي انت الصبح شكل وبالليل شكل، والله احنا فقره. شوف اكبر يعني العلاقة الحلوة اللي تتم بين الهوائيين ما تضيع بسرعة، ليش؟ لأنه جهاد بيناتهم لما يكونون نهاية، ما يقدرون يعوفون بعض، زين؟ يحنون البعض، يرجعون البعض، يتعاركون ويا بعض، تعبتين، زين؟ وهكذا، هاي الأون أوف مغزرة بيهم، فما يقدر، يعني هو ما يقدر يعوفها، وهي ما تقدر تعوفها، شي على شي. برج الجوزاء يجذب برج الدلو بروحه الحلوة، بشكله، ما أدري شنو هاي حركاته، نظراته هذه. برج الدلو يحب، يعني روح برج الجوزاء، الجوزاء يحب برج الدلو، يحب يحب كرمة مثلا، يحب هاي ما هيك شنو فوته، يعني يعني هيك قلبة وجهه، يحبها الجوزاء. بس هم مثلا من يوصلون يقول له انت رئيس جمهورية، انا رئيس جمهورية، اي فلو تصير من ضمن الرعية عندي لو باي باي، يزعلون 4 سنوات 5 سنوات بس يرجعون، والله يرجعون. اما يقول لك الجوزاء يكرهونه، لا هم مو يكرهونه، هم عجزوا يكونون مثلنا، اي لانه احنا شنو نجيب الطينة نخليهم فخدهم أحياناً في قصتهم. حجي علي القيسي، طيب صباح الخير، أنا برج السرطان والحبيبة الجوزاء، عفواً الدلو في برجها، عفواً الدلو هي برجها دلو، حبيبة الجوزاء شنو؟ هسه جوزاء لو دلو، جوزاء لو دلو حجي سرطان السرطان الرومانسية، جمال الهدوء، الخيال الواسع، الدلو، دلو سرطان ذكرناه، علاقة حلوة، علاقة حلوة. السرطان فقط غيور جدا يكون على الأنثى الدلو، مع أنه أنثى الدلو جدا محترمة، تحترم شريكة، يعني تفهم من النظرة الأولى شنو يحب وشنو يريد وتمشي على النظام، تتأقلم وياه، تمام؟ اي هي مغرورة، هي شايفة نفسها أنثى برج الدلو، رجل برج الدلو لو حاف، لو ماكو بجيبه فلس يطب عليك ملك، هو هيك شايف نفسه، يعني عنده الإيغو عالي، مولود برج الدلو. مش قد عندك فلوس ساد مهم، بس شي على شي، علاقة حلوة جدا، غرورها أحيانا يتفهم برج الميزان، زين

أبو مصطفى صباح الخير عليك، يقول أنا برج الدلو، برج جدي وزوجتي الدلو. دلو جدي حلو، العقول اثنينهم مكتنزة ثقيلة يعني شوية، يعني همينة اثنينهم يردون يصيرون رؤساء جمهورية. يعني أنا أسمي بنتي هاي الاسم، لا شنو تسمي بنتك هاي، أنا أسمي ابني بهذا الاسم. تسمي بنتك على اسم أمك، أسمي ابني على اسم أبويا. أوكي، حتى لو أبوها اسمه ما أدري شنو، حتى لو أمها اسمها ما أدري شنو، بس هاي انطيتك إياها، هاي اثنين هيجي زين. إذا اختلفوا ويا بعض، الجدي يحن بصمت بس ما يتنازل، الدلو ينتظر.

0: والغيرة مالتها واصلة للقباغ مال التانكي. اي برج الاسد العش عبالك يقول لك اني ملك وياك، شنو تباوع شنو تباوع على غيري؟ انت يا برج، برج الميزان، اي مو انت مو مو يعني شو اقول لك، كارزما الميزان مستفزة. اوكي برج الاسد غيور على شريك حياته، غيور ما يقدر، فصير يعني تعالوا طمنها. محمد عبد، أني الأسد والشريكة الجدي، وهلا هلا بالمروة لأن برهومي يمي ويحكي الأمة. أنت الأسد والشريكة الجدي. لا ترى برج الأسد.
1: السلام عليكم
0: حبيبتي.
1: أني برج الجدي.
0: هدي.
1: عرفت عن مواصفات برج الجدي، عم أشوف مواصفاتي.
0: صدق الله. يريد يشوف مواصفات شريكته.
1: مواصفات شريكتك.
0: أنت برج الجدي حبيبي. لا تلعبون برا سوا.
1: هي ما تحب تلعب هاي سكت.
0: حياتي. برج الأسد مثل ما قلنا، برج الأسد غيور جميل، بس هو يطنقر، يعني طنقر هواية، يعني لأنه يطنقر على أسباب تافهة، يعني لأنه أنت ما سجدت له، استغفر الله، يعني هو لأنه ما قلت له إذا لبس قميص جديد لازم يشق قميصك أنت، حتى تقول له يما يما اش طالع. يعني هو يحب هيجي، يحب تتخربط، تقول له جيب ماي، طيني ماي اشرب، شكو شبيش حبيبتي، حبيبي ما تحمل شكلك اللي يموت. هيك يحب يبقى وياك العمر كله. اما اذا قلت له حلو هلو تعالي. شنو حلو؟ وهذا الشيء بالحمل، هم الناريين عاده، هم يحبون، هم بيحبوا الحاجات دي يعني. بس الاسد اكثرهم. دكتوره نجوى، صباح الورد، اني برج العذراء وزوجي سرطان. حلو تمشي العلاقه، حلو تمشي العلاقة جدا، ترتيبك واهتمامك بتفاصيل البيت يحب برج السرطان، برج السرطان لأنه يحب بيته فدائما يريد البيئة الآمنة. أوكي برج العذراء مو لعب بالنظافة وبالترتيب وما إلى ذلك، فتثير اهتمام السرطان بهذا الموضوع دائما، ما عندها وقت تروح مثلا تطلع تفتار بالسيارة لو شنو، تقول لك لا خلي أسوي الكاونتر مثلا، هذا الشيء يطمن غيرة السرطان. السرطان ما يريد شريكته تطلع، ليش طالع؟ تقول له أريد أجيب دواء بالقلب، قلبي راح يوقف، يقول له خلي يوقف، ادعي ادعي ادعي بس لا تطلع. عباس محمد، السلام عليكم ستفان، تحياتي إليش، أني جدي وزوجتي ميزان، يعني ذكرنا شوفي لي شنو الوضع باليوم ألف عركة. ميزان يعني وجدي، وقلنا أنت يعني شخصيتك قيادية ومترددة ومتقلبة، وهي تريد يعني القرار تمضغ زين، يا الله تقرره زين، حتى من تريد تقول لك أحبك تتأخر تشوف شنو عواقبها يعني، تمام؟ فأنت عليك أنه تنطيها هاي المساحة. بعد منو؟ على فكرة أنا ما أكره برج الميزان، ما أكرهها والله العظيم، بالعكس أحبها يعني، بس أكو شغلات أكرهها بأنثى الميزان، أنه تردد عندها مثلا، تعب، تريد تغلبني عبالك بالحكي، يعني ما حد يغلبني.

إيه يعني أنا يهمني أن أعبيه وملحة ملحة ملحة ملحة هاي ليش هنا القلم هذا ليش هنا ما أعرف شنو ليش هنا أنثى جدي هم عندي وياها تاتش إيه يعني أنثى جدي تحاول تصير هي وأنثى جوزها نفس المرتبة ما تقدر ما تقدر بس أكو توافق بيناتهم حلو أحيانا على العموم ألف عركة عندك وياها أعرف وين الحلقة المفقودة أعرف وين وتجاوزها فاضل صباح الخير مشتاقين جدا وآسف على الانقطاع بسبب تغير مواقيت عملي بس حبيت أحيي برج الجوزاء اليوم الحلقة برعايته تحياتي لكم للجوزائيين ملك برج الجوزاء فاضل منور جدا يا عيني طالب علوية الوردة برج الثور والعذراء اثنينهم برج الثور متعب العذراء يتعب العذراء لأنه برج الثور غيور ويحب نفسه بنفس الوقت ويحب الأكل ويحب يعني هذه الأمور برج العذراء يفتر وراء هذه يرتب وراء وما إلى ذلك يعني أحيانا برج العذراء يهمل الثور يهمله يعني ما له خلق يحكم عطارد برج مثل الميزان هو مثل الجوزاء عطارد يحكم برج الجوزاء وبرج هذه ما يستفز شيء لو عشرة 20 سنة ما تستفزه ولا تلزمه منها بس تلزمه بكلمة طيبة بموقف حقيقي بصدقك بإخلاصك تستعبده للجوزاء والعذراء أما المباراة وتستغفله وهاني لوتي عليه وما أعرف شنو تمشى الهوى طيب

0: سامر من أمريكا انقطع البث الراديو على التطبيقات ستبان لحقينا إن شاء الله راح يعني إن شاء الله بعد البرنامج نحاول نتواصل ويا القسم. علاء أبو آدم بعث لنا فويس بسرعة بسرعة.
1: خير ستبان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم والأخ المبدع المخرج وسام ماجد. تحية حب واحترام لكافة المستمعين من داخل وخارج العراق.
0: نعم.
1: وتحية لصديقي وأخوي خالد هو وعائلته الكريمة في السليمانية. أخوكم رعد علاء.
0: ألف تحية. ألف تحية إلك عيني ومنور يا سيادة البطل. وحيد الدليمي بما أنه 8 ثواني.
2: صباح الخير ستبان، شلون الصحة؟ أنا أسد ومنيف ميزان، شوفوا لي توافق بالله.
0: ميزان يعني الأسد فارض سيطرته على الميزان يعني أوكي. قرارات اللي يتخذها الميزان متعبة الأسد يعني متقلبة، أو أحيانا يعطيه أمر بأنه يسوي فلان سالفة هو يسوي غير شيء، يقول لك مواني قلت لك مرة هيجي نسويها أحسن. فبس شيء على شيء سيطر الأسد على الميزان، سيطر علاقة ماشية يعني. بعد منو عندي مسج. صباح الورد ستبان، تحياتي الكادر رشيد، أنا برج الثور وزوجتي السرطان أخذناهم. صايرة كفاشة، ايش بيكم متكافشين كلهم؟ هو هذا شهر المكافش ترى زين. شهر أيلول أحبابي شهر إما نهايات أو شهر بدايات، توكلوا على الله واختاروا الصح والله يسعدكم. كان بودي أنه نحكي باستفاضة عن باقي الأبراج. على أسئلتكم تحياتي إلى الأخ، وتحياتي إلى سحر الخفاجي، تحياتي إلى فارس من ألمانيا، منتظر الكندي، رجل الجوزاء وأنثى العقرب. قاتلتك غيرة، هذه أنثى العقرب أكثر برج يحبه برج العقرب هو برج الجوزاء، بس يدمره بالغيرة لأنه برج الجوزاء مدمر العقرب بعدم ما يشعر أنه هو ثقة، في حين هو ما عنده شيء، بس هذه حركته المستمرة تستفز العقرب، ولذلك مدمرتك أكيد بالغيرة قاسية جدا يعني. يلا بس حلوة قسوتهم، هو دليل الحب يعني. أوكي، تحياتي إلى علي محمد، تدلل يا منتظر، الله يبارك بيك. تحياتي إلى أخوي أزاد أبو جعفر، وتحياتي لكم جميعا. على جاسم حيدر، أبو علي، مروان، أبو دلة الغالي، إن شاء الله صحة وسلامة عليكم. استغلوا جمعة وسبت، طيبوا خواطر بعض أنتوا شركاء حياتكم، إن شاء الله أيام حلوة جاية. حرمات العمر ما يسوى والله، سيما الناس اللي مرتبطين يعني متزوجين، مشوها شلون مكان، مشوها حتى إذا أكو أولاد يعني، لا تخلون طرف ثالث ممكن يأذي العلاقة، أو طرف رابع صارت ما شاء الله وخامس وسادس يعني. شنو أنت رجال أوكي والله يا الله. شوفكم بخير وانتم سعداء. تحيات بان وسام وراديو الرشيد، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
7: ساعدوني. كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: ما تمشوا يعني.
11: لا تونس فيك وانت معي.
0: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وعرض الفاتي
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
0: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون

0: كون غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
3: نشرة الأخبار من

الزيدي افتتاح معرض بغداد أو معرض الكتاب يؤكد أن بغداد قبلة الثقافة ومنارة الفكر وحاضنة الكلمة. وزارة التربية تعتمد الزي الموحد للمدارس الثانوية. إيران استراتيجيتنا الجديدة ستقوض خصومنا. قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فلاح الزيدي أن الزيدي افتتح معرض بغداد الدولي للكتاب دورته 27 بحضور رسمي وجماهيري واسع. وأكد الزيدي أن افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب إعلان بأن بغداد ما تزال قبلة الثقافة ومنارة الفكر وحاضنة الكلمة، مبينا أن الكتاب هو الجسر الذي نعبر به من محدودية الحاضر إلى سعة المستقبل، وهو السلاح الذي نواجه به الجهل والدواء الذي نعالج به التطرف والذاكرة التي نحفظ بها هويتنا. ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان استقبل محافظ كركوك محمد سمعان آغا، وأضاف أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الإشكاليات القانونية التي تواجه مشاريع تطوير المحافظة ومعالجتها. أعلنت وزارة التربية اعتماد زي رسمي موحد في المدارس الثانوية، وحددت ألوانه للطلبة والطالبات في تعليمات تنظم الزي المدرسي للعام الدراسي 2026-2027، وشددت الوزارة على الالتزام بالتعليمات والعمل بموجبها بكل دقة. حذر جهاز مكافحة الإرهاب المواطنين من وجود بعض ضعاف النفوس الذين ينتحلون صفة منتسبي الجهاز أو يدعون العمل فيه مستغلين اسم الجهاز وصفته الرسمية لتحقيق مصالح شخصية أو ممارسة أعمال غير قانونية. وأكد الجهاز أن أي شخص ينتحل صفة أحد منتسبي أو يستخدم اسم الجهاز لتحقيق منفعة أو تأثير على المواطنين والمؤسسات سيعرض نفسه للمسألة القانونية وستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة وفق القانون. وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي رسالة إلى الولايات المتحدة متوعدا بأن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها طهران في الحرب الدبلوماسية ومواجهة الضغوط الاقتصادية ستقوض خصومها. وقال في منشور عبر منصة إكس أن إيران لن تخرج من المواجهات الحالية خاسرة، مضيفا بهذه المحاولات المحمومة لن تخرجوا من الجحيم الذي صنعتموه لأنفسكم، بل ستكتشفون قريبا أن استراتيجية إيران الجديدة في الحرب والدبلوماسية ومواجهة الحصار الاقتصادي كفيلة بتقويض أسسكم. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. الزيدي افتتاح معرض الكتاب يؤكد أن بغداد قبلة الثقافة ومنارة الفكر وحاضنة الكلمة. وزارة التربية تعتمد الزي الموحد للمدارس الثانوية. إيران استراتيجيتنا الجديدة ستقوض خصومنا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي افتتاح معرض الكتاب يؤكد أن بغداد قبلة ثقافة ومنارة الفكر وحاضنة الكلمة، النزاهة إيقاف مزايدة على عقار مساحة 136 دونما ومنع هدر 34 مليار دينار في الأمبار. وزارة التربية تعتمد الزي الموحد المدارس الثانوية. هيئة الحج الشعبي تعلن استشهاد أحد منتسبيها

الأنواع الجوية تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً للمتابعة، في أمان الله.

0: وياساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بتونس فيه وانت معايا بتونس فيك بدل قربك ليا. الرشيد اف ام 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بالسبعة ونص الصباح.
1: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.

موسيقى وأكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا
7: الرشيد FM اذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي افتتاح معرض الكتاب يؤكد أن بغداد قبلة الثقافة ومنارة الفكر وحاضنة الكلمة. وزارة التربية تعتمد الزي الموحد للمدارس الثانوية. إيران استراتيجيتنا الجديدة ستقوض خصومنا. قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن الزيدي افتتح معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27 بحضور رسمي وجماهيري واسع. وأكد الزيدي أن افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب إعلان بأن بغداد ما تزال قبلة الثقافة ومنارة الفكر وحاضنة الكلمة، مبينا أن الكتاب هو الجسر الذي نعبر به من محدودية الحاضر إلى سعة المستقبل، وهو السلاح الذي نواجه به الجهل والدواء الذي نعالج به التطرف والذاكرة التي نحفظ بها هويتنا. ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان استقبل محافظ

صفة منتسبي الجهاز أو يدعون العمل فيه مستغلين اسم الجهاز وصفته الرسمية لتحقيق مصالح شخصية أو ممارسة أعمال غير قانونية. وأكدنا أي شخص ينتحل صفة أحد منتسبي أو يستخدم اسم الجهاز لتحقيق منفعة أو التأثير على المواطنين والمؤسسات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة وفق القانون. وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي رسالة تهديد إلى الولايات المتحدة متوعدا بأن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها طهران في الحرب والدبلوماسية ومواجهة الضغوط الاقتصادية ستقوض خصومها. وقال في منشور عبر منصة إكس إن إيران لن تخرج من المواجهة الحالية خاسرة، مضيفا بهذه المحاولات المحمومة لن تخرج من الجحيم الذي صنعتموه لأنفسكم. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي افتتاح معرض الكتاب يؤكد أن بغداد قبلة الثقافة ومنارة الفكر وحاضنة الكلمة. وزارة التربية تعتمد الزي الموحد للمدارس الثانوية. إيران استراتيجيتنا الجديدة ستقوض خصومنا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: Shukran, shukran jaziran. Thank you. Merci.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: Sasa, sasa, sasa, sasa.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي افتتاح معرض الكتاب يؤكد أن بغداد قبلة الثقافة ومهارة الفكر وحاضنة الكلمة. النزاهة إيقاف مزايدة على عقار مساحته 136 دونما ومنع هدر 34 مليار دينار في الأنبار. وزارة التربية تعتمد زي الموحد للمدارس الثانوية. هيئة الحشد الشعبي تعلن استشهاد أحد منتسبيها وإصابة آخر بهجوم مسلح في كركوك. مخبأة داخل صهريج، ضبط 160 ألف حبة مخدرة والإطاحة بثمانية متهمين في الأنبار. إيران استراتيجيتنا الجديدة ستقوض خصومنا. روسيا لن نسمح لأوكرانيا بتعطيل الطيران المدني. فقدان الاتصال بسفينة تركية وطاقمها في بحر مرمرة. الأنواء الجوية، تساقط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع

0: الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي افتتاح معرض الكتاب يؤكد أن بغداد قبلة الثقافة ومهارة الفكر وحاضنة الكلمة. النزاهة إيقاف مزايدة على عقار مساحته 136 دونما ومنع هدر 34 مليار دينار في الأنبار. وزارة التربية تعتمد زي الموحد للمدارس الثانوية. هيئة الحج الشعبي تعلن استشهاد أحد منتسبيها وإصابة آخر بهجوم مسلح في كركوك. مخبأة داخل صهريج، ضبط 160 ألف حبة مخدرة والإطاحة بثمانية متهمين في الأنبار. إيران استراتيجيتنا الجديدة ستقوض خصومنا. روسيا لن نسمح لأوكرانيا بتعطيل الطيران المدني. فقدان الاتصال بسفينة تركية وطاقمها في بحر مرمرة. الأنواء الجوية، تساقط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهميان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
5: خميسكم أحلى.

0: جديدة على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارا، يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: خميسكم احلى على الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
6: كاسة كاسة كاسة كاسة.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك بدل قرب الدنيا.
1: الرشيد FM 91.5.

بسيها دموع عينيك

0: عشت. شكرا شكرا.
1: خميسكم أحلى على الرشيد FM.
2: حفلات الرشيد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

حيث الأحساس يلامس القلوب والصوت يصنع لحظة لا تتكرر. حفلات الرشيد والفنانة شيرين.

حيث الإحساس يلامس القلوب والصوت يصنع لحظة لا تتكرر. حفلات الرشيد والفنانة شيرين.

0: شكرا. ايه الجمال بتاعكم ده؟ انتوا غنيتوها احسن مني. شكرا.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار اقرب،
2: صار اقرب.
1: اذاعه الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضله واخر الاخبار واحدث الاغاني بجوده اوضح وتجربه اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور باللغه الانجليزيه الرشيد اف ام. إذاعة الرشيد.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن،
2: أعلن، أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.

يا بعدهم يا سراجي.

0: ويبعدهم
1: كلهم يسرع
0: إيمانهم. طبعا كلهم
1: يسرع إيمانهم.
0: عطني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت الدمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتنا على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتجد الدفة على نار.

أخوها راح وافي وراح أصونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

كانت تسمين روحي او حب الاول والاخير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير وانا تالي اخسرت حبي اخسرت روحي اخسرت قلبي المال تشارة بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.

شي بلايا وعيا بغير ظل. الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل. اشتاقلي اشتاقلي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة وحشتي بلايا هم وحجة الفشلة لتطشلي تراب ما يسوى شلم.

ناري ورقت عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري. حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذ واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسى الدلال والخاطر يحن تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلب خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.